منكتب لنهرب تنقول نحن هون وما مننتمي لهالكون. كنو الورق ضيعة وكنو القلم شي بيت وصار الحلم أرميت ومنضيع بالغيمات منعيش عالورقات تاتي بس الكلمات حكاية سفر وغير.

ولا سحتوت والعمر فايت بيقول آه والقطر فايت بيقول توت. صحتني ليه شهويش ده أنا كنت سارح في الملكوت. لما بنام بحلم وبعيش لما بفوق ما بفوقش بموت.

مشاكل كثرت والراس اللي شاب قولي شكون اللي فيها ما تلايعشي بلا جسن وصفيها كتواتين خليها واللي خلقني فيها ما يضيعشي شم قاعدني فيها ماشي باش ننساها الناس اللي تحكم فيها ما تشبعشي دنيا تطبق فيها ناس ترمي في بلاها بخلافتها فيها ما تسمعشي حتى في مخي نجاها كان في نعشي صحابي خرجوا نستنى في تليفون.